0: تعالي تحكي لي من هلا لتروحي تطبخي الانستا تبعي سامعة؟
1: شو قصدك؟
2: يعني
0: تشيلي هون
2: الاخبار اللي عم تحكي. لا شو الاجمال اللي عم تحكي؟ ماما مظبوط. برات بلدي ما في سياسة.
0: ما في سياسة.
2: إذا حدا صوبك بلش يحكي سياسي كوني مستمعة جيدة لإله وهزيله براسك.
3: لما حكيت معك هيك

0: الاساس اللي يكون لان يمكن اخذ
1: على
0: بعد لي مكرم شوي هيك كيفي؟ ما بعرف إذا بده إياه كمان تبع تصير حمرة.
2: Happy birthday to Tutu. Happy birthday to Tutu.
3: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to
0: كانوا كل المسجدات اللي طلعوا بالأول تجيبوا أنا إذا عندي هذه فيها بورتراك هاي بإيد احتم فيها تحت رأسي إذا جبتها كل ما أمره تطلع فيها عم نحط عم نسجل برا على الميكروفونات نحن عم نسجل من كوندنسر وكان عندي إياهم اثنين تحطيهم تياخذوا التالي صفوا عم ياخذوا أصوات العصافير وأصوات اللي عم نسجله بس خلصنا بعدين جينا تحت العمى فيهم أصوات العصافير أكثر من في الناس طلعوا الأصوات مع بعضهم لكن كانوا أخوان في اللافبير الزمور اللي ستاتهم تجريهم ومنقلوا الحمر وإني هالقد وهداك اللي مدبوح طيب في عنده من هون زيت أحمر كأنه مدبوح بيقتلوا
4: ماتوا بالحرب فقعوا دينينا
0: كل يوم نقول لي 7-8 من فيها
4: مرحبا
0: يا حزين
5: Listening to
6: Resonance.
5: Resonance.
6: Summer holiday schedule.
5: Broadcasting on Resonance FM
6: and Resonance Extra.
5: 6 weeks of special programming featuring
6: original, new archival, and live works of radio arts from across the world.
7: Servus. Good morning and welcome. The Public Access Radio Show. Enjoy and have a great time. Greetings from Bavaria and crazy good music is following. Have a good one.
8: Hello.
9: Hello, hello, hello.
8: We welcome you again to
9: Welcome back.
8: Public Access Radio Show, episode number 2.
9: I'm Sarah.
8: I'm Jonas. And we start with Talk Talk, The Rainbow.
10: Yes.
8: From 1988. Enjoy.